0: نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرات والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك.
1: اللهم Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Eyyub Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın, Ermiya Aleyhisselam'ın, Şaya Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın, Elyasa Aleyhisselam'ın, Zülkifl Aleyhisselam'ın, Yuşa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Allah'ım, peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerine sabitlenmeden, denizler gürül gürül akmadan, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince salat eyle. Sen nasıl isen öylesin. Senin nasıl olduğunu kimse bilemez. Ancak sen bilirsin. Sen teksin. Hiçbir ortağında yoktur.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik. وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك وصل على سيدنا محمد ملء أرضك وصل على سيدنا محمد ملء عرشك وصل على سيدنا محمد زنة عرشك وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك

خير الخلق كلهم عموا وصموا فإعلان البشائر لم يسمع وبارقة الإنذار لم تشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.

0: خير للخلق كلهم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها على الدرجات، تبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا كافة، إلى أرواح أمواتنا أموات المسلمين وأموات أموات الحاضرين، إلى سيدنا وشيخنا الحاج علي الحيدر الخسروي وحضرة شيخنا روح روحنا هادينا إلى الله المجدد القطب الغوث الفرد محمود الوفي قدس الله أسرارهم العلية، وإلى أرواح من ذكرت أسماءهم في هذه الجلسة من الأموات والميتات، وإلى روح حضرة الخاج أحمد أفند خاصة، وإلى أرواح أموات جماعة الحاضرين. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihi'l-kitâbe ve lem yec'al lehu 'iwacâ. Qayyimen liyunzira ba'sen şedîden min ledünhü ve yübeşşiral müminînellezîne ya'melûne's-sâlihâti enne lehum ecran hasena ma kuthine fihi ebeda ve yunzirellezine kalu ittehazallahu veleda ma lehum bihi min ilmin ve la li abaihim kebirat kelimeten tehrucu min efvahihim in yekulune illa kezibâ felealleke bâhi'un nefseke alâ âsârihim illem yu'minu bihâzel hadîsi esefâ. İnna ce'alna ma alel erdi zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela. Ve inna leca'ilune ma aleyha sa'iden curuza. Em hasibete enne ashabel kehfi ve'r-rakîmi kânû min âyâtinâ acebâ. اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فاذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول
ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا بعدد كل حرف ألفا ألفا آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا كريم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أهوه أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين okumuş olduğumuz sureyi kefazu kereminle kabule karine eyleyim. Ya Rabbi bu kardeşlerimiz saatlerini ayırdılar, vakitlerini verdiler. Bu mübarek cuma kabul saatinde Kehf sure-i cellesini istima ettiler. Huzur üzere sükut ederek dinlediler. Ya Rabbi Kehf suresinin 7 gün ve 3 günde ziyadesiyle beraber 10 günlük muhafazasına hepimizi dahil eyle ya Rabbi. Ve fazl-ı kereminle ya Rabbi bu günler içerisinde Deccal çıksa zarar veremez buyurulduğu üzere
Ya Rabbi hiçbir bela, hiçbir şer, hiçbir zarar bize de sevdiklerimize de dokundurma ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ahirun nasirin. Tümörler belirmesinden, marazlardan, illetlerden, hastalıklardan, bütün belalardan masulu mahfuz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İtikaf suresini okuyana cuma günde tepesinden tırnağına kadar, ayağına kadar nur olur. Sırrı namazları eyleyerek şu saatte ya Rabbi içimizi dışımızı nura gark eyle ya Rabbi. Kalbimizi pür nur eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nur olan giren girde dert olmaz ya Rabbi. İllet maraz olmaz ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Her zerremize, her hücremize şu saatte Kehf suresinden hasıl olan ya Rabbi nurları idhal eyleyerek ne kadar dert, hastalık, illet, tıkanıklık, ne kadar bela, musibet varsa içimizde ya Rabbi şu saatte ihraç eyle ya Rabbi, ihraç eyle ya Rabbi. Şifamıza malik eyle ya Rabbi, devamızı ikram eyle ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım Kehf suresini ölene kadar okumak nasip eyle, son cumamızda da okumak nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cuma günü ölmek nasip eyle, cuma gecesi ölmek nasip eyle, iman selametiyle ölmek nasip eyle, zikirle, ibadetle ölmek nasip eyle, abdestle ölmek nasip eyle, namazda ölmek nasip eyle, secdede ölmek nasip eyle. Ya Rabbi gafletle ölmekten muhafaza eyle, kulaklarıyla ölmekten muhafaza eyle, borçlu ölmekten muhafaza eyle. Ahirette alacaklı karşımıza çıkartma ya Rabbi. Senin haklarını da meccanen hibe eyle ya Rabbi. Bütün haklarını yerine getirmemizi nasip eyle ya Rabbi. Duası müstecap dostlarına ilhak eyle ya Rabbi. Bizi reddetme ya Rabbi. Bizi mahrum etme ya Rabbi. Rezil rüsva etme ya Rabbi. İki can da aziz eyle ya Rabbi. Yardımcılarımızı ziyade eyle ya Rabbi. İşlerimizin engellerini, manilerini izale eyle ya Rabbi. Hayır kapılarını bizlere fethayla ya Rabbi. Cümle işlerimize, ulaşmak istediklerimiz esbabının. Halk eyle ya Rabbi, ya Rabbi. Bir lahzada ahsan eyle ya Rabbi. Bir lahzada ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Sevenleri cem eyle ya Rabbi. Dostları birbirine ilhak eyle ya Rabbi. Sevenleri sevdiklerine ihsan eyle ya Rabbi. Manileri izal eyle ya Rabbi. Kalpler senin tasarrufundadır. Tasarruf eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. O sallallahu ala seyyidin. محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان عليه السلام
سخرت الملك والملكوت لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا والآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء آمين اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.

حمى الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله تعالى ناظرة إلينا بحول الله تعالى لا يقدر أحد علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ وأرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك اللهم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بتلالو بها يحجب نور عرشك من عد إن استترنا اللهم بتلالو بها يحجب نورك من بحجب نور عرشك من أعداء إن استترنا وبسطوة الجبروت ممن يكيدنا استجرنا وبإعزاز عزيز عزتك من كل شيطان رجيم استعذنا وبمكنون سر الله من سر سرك من كل هم وغم وضر وكرب وحادث وظالم وجار سوء تخلصنا وبسمو نمو علو رفعتك من كل من يطلبنا بسوء استجرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا خير من عبد وأفضل من قصد وأجود من أعطى وما بخل
Esbilillahi aleyna ve ala ahbabina suradikat sirrikalleti la tuzahzi'uha vasıfı riyah ve la tektavha bevatiru sıfah ve la ihtariquha nevafizü rimah şahetil vücuh vücuhul keferati vel fecerah şahetil vücuh vücuhul zalimeti vel fesakah yedullahi fevka idihim ve hicabullahi ala absarihim ve sehamullahi termihim kullemâ vqadû nâran lil harb edu fe ehallah ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أعذني الله وأولادي وأحبابي وأصحابي ومن أحاطت بي شفقة قلبي وجدرات بيتي من جور السلطان وكيد الشيطان وتقلب الأعيان وعثرات اللسان وحسد الأهل والجيران وممن جد واجتهد وحشد فعقد ورمى فقصد بفضل ألف ألف ألف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبفضل ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم احترزنا بحرز الله العظيم العظام من كل فصيح وأعجم بيننا وبينهم سدا وليلا مسودا وجبلا ممتدا والطريق لا يتعدى فالله خير حافظا وارحم الراحمين استودع الله الذي لا تضيع ودائعه نفسي ومالي واهلي واولادي من شر كل ذي شر ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله أن نعم الوكيل وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم اللهم يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل أنت اللطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين سبحانك ما أحلمك وبحالنا ما أعلمك وعلى تفريج كربنا وقضاء حاجاتنا ما أقدرك أنت ثقتنا ورجاؤنا فاجعل حسن ظننا فيك جزاءنا اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير شمارك ساعدت يا رب ellerimizi açtık dua ediyoruz fazl-ı kereminle redde eyleme ya Rabbi mahrum eyleme ya Rabbi üzerlerinde sihirler büyüler olanların sihirlerini şu saatte iptal eyle ya Rabbi üzerlerinde etraflarında cinler, ifritler, şeytanlar ya Rabbi tasallut etmiş, vesvese vermiş halde olanları azade eyle ya Rabbi, halas eyle ya Rabbi. İçlerinde ya Rabbi şeytan olanların, cinni kaçanların her bir ellerinden cinnileri ihraç eyle ya Rabbi, ihraç eyle ya Rabbi. Ya Rabbi medreselerimizi okuyan kız erkek talebelerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Cin şeytan şerlerinden, eşrarın şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Vesveselere kapılmışlar ya Rabbi. Cinler musallat olanlar var ya Rabbi. Ne olur şu saatte şu vesveselerden, cin şeytan şerlerinden onları halas eyle ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım. Daha ne kadar kardeşlerimiz ne hayırlı muratları için şu saatte amin diyorlarsa, ne müşkilleri varsa halleyle ya Rabbi. Ne sıkıntıları varsa feraha tebdil eyle ya Rabbi. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle ya Rabbi. Oğullarımız kızlarımızdan namaz kılmayanlar var. Ya Rabbi kötü eğilimde olanlar olabilir. Ya Rabbi ana babalar dua istiyorlar ya Rabbi. Fazl-ı Kerim'le baba duası, peygamber duası gibi kabul eyle ya Rabbi. Ve bir an evvel yavrularımızı namaz ehli eyle, Kur'an ehli eyle. Evimizde ocağımızda namazsız, abdestsiz bir yavru bırakma ya Rabbi. Torunlarımızı da sana emanet ettik. Bizden gelecek nesiller kıyamet sabahına kadar hepsini salat ehli, salah ehli, takva ehli, zikir ehli eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kurban olduğumuz sana Allah'ımız. Ya Rabbi iş arayanlara hayırlı işler bulmak nasip eyle. Eş arayanlara hayırlı eşlerle buluşmak nasip eyle. Ya Rabbi yuvalarında huzursuzluk olanların şu mübarek saatte huzurlarını iade eyle. Evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi.
Kocaları zina giden kadınların kocalarını zinadan halas eyle. Ya Rabbi nice cemaatlerimiz, hanım kardeşlerimizin kocaları işkence ediyor, eziyet ediyor. Bir an önce kocalarını hayırla ıslah eyle ya Rabbi, ıslah eyle ya Rabbi. İslaha mukadder olmayanların ya Rabbi şerlerine kifayet eyle ya Rabbi. Şerlerine kifayet eyle ya Rabbi. Karı koca aralarındaki bu ya Rabbel alemin fitne sokmak isteyen, sihir yaparak aralarını tefrik etmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Yollarımızı dağıtma ya Rabbi. Günahlarımız yüzünden ocaklarımızı batırma ya Rabbi. Günahkarların yüzünden bizleri de toptan helak etme ya Rabbi. İstanbul depremini uzak eyle ya Rabbi. Bir an önce İstanbul'umuzun ya Rabbi bütün kentsel dönüşümlerin bitmesi nasip eyle. Ya Rabbi kılacak ev kalmadıktan sonra ya Rabbi fazl-ı kereminle ya Rabbi bu depremleri çok azar azar olacak şekilde ya Rabbi sen istersen hiç yapmazsın, hepten kaldırırsın ya Rabbi. Fazl-ı kereminle lütfunla muamele eyle İstanbul'umuzu, camilerimizi, medreselerimize bağışla. Yıkma ya Rabbi, yıkma ya Rabbi, helak etme ya Rabbi. Yensel afetlerinden masunu mahfuz eyle ya Rabbi. Gökten yerden afat semaviyeden afat aradıyeden amin diyenleri ve sevdiklerimizi özellikle masun eyle ya Rabbi, mahfuz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dünya ahiret ne hayırlı muratlarımız varsa ihta eyle ya Rabbi. Umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerini harcı hemden azad eyle. Ya Rabbi cehennem yüzü gösterme ya Rabbi. Sesini nefesini işittirme ya Rabbi. İman selametle çene kapayıp ya Rabbi hesabımızı kolay eyle.